0: تنشينه.
1: الحمد لله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أدوكا فون ألون أترى عليكم كي ألون أتولى رفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي النبي عن صحابة رأتي بقبني تي وبوا لولي لنا تنا بمواب وحتي في دجو القيامة إلي ني توي إتوا الصلاة وا إتو من دسي تي بوا ندي ده أكوكو يي نبوبو أجمع جمع جو لاتي لي أقبون سافف 32 FM إتو كالسي Premier FM ني إلوي بادا تامسي Fenye, 32 FM, Tamasi, Fenye. Tia wafa wafadila tu Sheikh Suleiman Muhammad al-Awwal. Amubeya, timwaje imamu wakbafunwa ni Anaburija Central Mosque. Baka na, imamu wakbafunwa Nikbagi, Green Mosque. Timwamamba ni babi, yu abidun, oro. Nekpantoni mbasi kbelu, esinwa. Abelom subhanahu wa ta'ala, kujekari ya wafa wakbe, luri dada. Kujekakbo wakbe, luri dada. Kubani salikun, alafia wa. Koma ni salekun itona hawa sori olon wibai anabi wibai iti mwa walurie asibelon kwa jeka anu gbon lagbo ye kwa si joro mfunwa lati mulo kwa wala la ila ila la wafa wati waluri ikale fun etoti aaro yi fali etafadol mashkuran maajura a'udhu billahi minashaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم